سرك دست يا نتوي أكو وانضاهينكو محمد رائدكو جيلاديكو ومن رياح ريمياكو سوري جبن نغنى تبليكو نغنى توين يكوي إبراهيمكو ألبي إيرو دوشامي لشاميكو بجينينكو جمال بطينكو وانضابونا وكسينكو بزارين زوري هاتنا وانضاكرين جفيانا داكو كو دس بيكرناكا و دس بيشخاريا كو راق هاندنا روجانا دولتي لجبو كو جنمال بطن كو وانضاهيا كو تبيجا وكن و دستيا كو تاقس كرناكا كو جفيني لجيبه كو ما بستاكو بيشخصنا دس بيكرناكا لسر كو بينجهيناكا كو ده شاداتي ده كو و هوجداري ده مال بطن راوكي كو هفكا ده كسرقا ده كو درش كرناكا كو Armanjın dozu parıstınakı hafizeydi.

نكونترولي، يعني هي زينكولي هي هندورين لوكوك والستانة قندك والستانة كاكو وبازو خان لون داواري كوروش هلاطة دير الزوري جاري تشاك دارينا نصاكو بقوليكا ري اكو بيكي كاتياكو ارجمان شانكرنا جيوكو ديجي جيبرين دار بيا وچي بيا ويكينا ينكو لهيا برداوامن لسران صاري بايكرناكا او بيك هاتناكاكو جاك دارن باشترن ان اريشي دا او نوچه ينكو بلاوية ينكو دا بارياكو ارمانج گرتنا كاكو اوتوموبيل هزنا و لحيا هندورين ببولو ميكيا كو چانداجي ببينگه هندنه.

ينكو دبريكو ارماش كرتناكا كو متوبي ينكو هيد نوليكا يا هندورين وبولا مكا شانتيجي كو بينجي هين تشيبيا زابيتا كو هافاشا دواريين كوزين كوزين كلافريني بردوام ديكين اش بو كنترول كرناكا بن بيكرناكا اوا هيا ورا كرناكا دستا ديجيان

خاني أو نورة هري لأردي شهري شهري ميا شهرة بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيتا آري آفا تادكارة سري شهري قوهرة قوهرة أو أو جانو بستانة دسبيكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهاية رهناتية دال أردي أردي كردان رهناهاية دلالي يصدان هجيباتوي توچاوي سيداي

قلو بلبل أنا يا مقام وجالة تفدكار فخانو نالة زي كروتوي توني بالوارتوي سيداي هري أسري هناري توي مواتو خاشي وأفضارة وكخاني كيا تو كيس نكاني وكخاني كيا تو كيس نكاري برجستوي وطورو برامي تختي تاد دلي وسرا سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني هيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبينسنا يزدان هيرانا تيا ناخملان وكماقان. اناشي امي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين هل بستي للاف يا هل بستفاني كميران بدير خان ورم بهفرة قهداري هل بستي ويبكين للاف خاندنا مالي خاندنا برد جهيت اجش هميرد واخوطني دنجا تو هم خندا تو کر آوا تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو ترکر شورو تو نخوابی تو نخادردی تو دافکشی دیلانا پرده یارب تو هی تو رحما و نوری یارب توی تو رحما و نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگ ها توا شه و گادایی یارب توی یا شه دورانی دختی تا لسر سیر و ازمانا دختی تا لسر افسان شهانا بجنات ججاب من نهانا سر چند شهانا تو بوی خانکاری لو رانا دكاري تكيز جكاري يا رب توي يا رب بادي شاهي كو توي مهروما هري برينا من وآها توي بخشان دا طولي اردا درماني درمان داري سر كفاشي مامو جارو بندا.

سرو كده استي انا توي اوكو ونضاهينكو محمد رائدكو جيلاديكو ونريا هريمياكو سوري جبل نغنى تبياكو نغنى توين يكوي ابراهيمكو الابي ايرو دوشامي لشاميكو بجينينكو جمال باتينكو ونضابونا وكسينكو بزارين زوري هاتنا ونضاكرين جفيانا داكو كو دسبيكر نكا و دسبيش خاريا كو راك هاندنا روجا نا دولتي لجبو كو جن مرمطين كو ونضاهيا كو تبيجا وكن و دستيا كو تاقس كرنكا كو جفيني لجيبه كو ما بستاكو بيش خصنا دسبيكر نكا لسر كو بينجهي نكا كو ده شاداتي دا كو و هوجداري دا مرمطان را وكي كو هفكا دا كسركا دا كو درشكر نكا كو Armağan jönde ozu, parıstın akı, hafizeydi.

هي يكي جيكو بندين كنترولين هزين كولي هي هندورين لغو قلستانة قندك قلستانة كفو بازو خاني لغن داواري كوروش هلاتا دير زوري جاري چاك دارينا نصلا كو بغولي يكا ري اكو بيكي كاتي يكو عجمان جان كرنا جيو كو دي جيبرين دار بيا و چه بيا و يكي نيين قولي هي برداوامن لسران ساري باي كرنا كا او بيك هاتنا كفو چک دارن باشترین این اریشه ده اونو چه اینکو بلاوویه اینکو ده باریا کو ارمانج گرتن اکا کو اوتوموبیلن هیزن اولیه یا هندورین به بولو میکی اکا چانده جیبه بینگه هیندنه.

دبريا كو ألمان شكرتنا كو متوغلين كو هيدنا وليكريا هندورين وبولا مكا چانتيجي كو بينجهين چيبيا زابيتا كو هفاشا دواريين كوزين كوزيفين كلافرين بردوام ديكين إش بو كنترول كرنا كا بن بيكرنا كا آواهيا ورا كرنا كا دست دیجیان.

وهي يكجكو بندين كنترولين هيزين كولي هي هندورين لغو قلستانة قندك قلستانة كبو بازو خان لغن دواري كوروش هلاتا دير زوري جاري چاك دارينا نصلا كو بغولي اكا ري اكو بيكي كاتيا كو عجمان جان كرنو جيو كو ديجي جيبرين دار بيا و چه بيا و يكينيين قولي هي بردوامن لسران سري باي كرناكا او بيك هاتناكا كو جاك دارين باشترين ان اريشي دا او نوچه ينكو بلاوية ينكو دا باريا كو ارمانج گرتنا كا كو دوموبيلن هزنا وليه يا هندورين ببولو ميكيا كو چانداجي ببينگه هندنه.

0: مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم ضيفتنا إنسانة استثنائية، أم وملهمة وعم تترك أثر بكل مكان بتكون فيه. رغم الغربة والتحديات قررت تكون سند لألها ولولادها وللناس. خلونا نسمع قصتها. أهلا وسهلا فيكي أنسة نورة، وشكرا كتير لتلبية الدعوة.
1: أهلا أستاذ محمد.
0: بداية بدي أطرح لحضرتك كم سؤال قصير، فجاهزة لحتى نبلش؟
1: جاهزة، تفضل.
0: مين هي نورة؟ عارفين عن حضرتك أكثر.
1: أنا نورة محمد، دارسة علم اجتماع فرع سوسيولوجي، أم لثلاث أطفال. أنا أم قبل أي شيء، واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب ولادي. بتمنى أكون دايماً سند لهم ولغيرهم. هلأ بالنسبة للعمل التطوعي، أنا من سنين طويلة لقيت نفسي بطريق العمل التطوعي، يمكن لأنه بحس أنه الإنسان ما بينشاف إلا بقديش يكون له مواقف مع غيره. ساعدت ناس كتير ببلدي وهم بالغربة، كان تعب كتير كبير، بس الثمرة بحسها بتكون أكبر من التعب اللي نحن عم نتعبه. بيكون هذا كون هاي الثمرة بابتسامة شخص، بدعاء، أو حتى بشعور أنه ما حدا لحاله، نحسسك الناس أنه نحن قريبين منه. أنا نور بعدني اللي بآمن أنه رغم كل الصعوبات فينا نضوي شمعة صغيرة حوالينا. أنا أم وصديقة وأخت، وبحاول أكون نقطة أمل بهذا العالم حتى لو كانت بسيطة. يمكن ما عندي شيء كبير أقدمه، بس عندي قلب بحب يساعد، وعندي إصرار بل واقفة وأعطي قد ما بقدر. عندي إيمان كتير إنه نحنا مدام موجودين حنعمل تغيير كتير حلو بهذا العالم وببلدنا أقصى.

0: شو هي أول كلمة بتجي على بالك لما تسمعي كلمة تطوع؟
1: يعني بحس العطاء. العطاء الأثر
0: مقابل
1: العطاء
0: أثر
1: بالضبط، يعني الأثر اللي بنترك بيعطيك قيمة للوجود. بحس التطوع هو بغض النظر بيعطي للنفس هيك إيمان وثقة، فبيترك أثر بمكان كتير حلو. يعني
0: جميل ما شاء الله. طيب شو أول خطوة خلتك تدخلي بالمجال العمل التطوعي؟
1: أول خطوة هي أنا كنت صغيرة، كنت شوف مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان، كنت بالمرحلة الإعدادية، فكان كتير عندي هيك حب أني روح أشتغل مع، روح هيك أتعامل مع أطفال مرضى السرطان هيك، يعني أنه

0: كأم كيف بتوازني بين مسؤولية بيتك وشغفك بتقديم المساعدة واليد لهون للناس؟
1: بشكل عام التوازن ما نصي سهل أبدا يعني، بالأخص الأمهات بهذا الجيل هذا شيء شوي صعب التوازن. وفي شغلات أبديها على البيت، ولكن يعني تتبدى على البيت كدراسة كشغل مثلا تضطر أن تبديها، في أشياء لا تكون أولوية البيت. فالتوازن ما كان إشي سهل أبدا، ما بعرف كيف وزنت صراحة، لأنه كانت الأوقات لما تيجي أخذ قرار بلحظة مثلا يكون عندي هاي المهمة، فحاول رتب الأمور قبل، يعني أضغط على وقتي مثلاً، أنا مثلاً بقدر أنه مثلاً أنجز الشغلة بثلاث ساعات أنجزها بساعة كرمال أنه لحق هذا المكان اللي بدي يروح مثلاً عليه. فكان إشي شوي صعب ما أنه شي سهل، وكان فيه تحديات كثيرة بالوقت بالولادة يعني. فبشكل عام قدرت أوازن، كيف ما بعرف يعني مش شيء
0: لحق. هو تيسير رب العالمين بيكون أكبر شيء
1: نفس الوقت. كان اللي ساعد أكثر الأشياء كان يعني المجالات مثلا روح لها أو الأماكن نروح لها مشان ننظم أو نرتب كمجالات تطوعية، كانت تساعدنا بالوقت أنه تكون بمجالات العطلة أو أيام العطلة عفوا، تكون بأيام بعد الدوام مثلا، فكان هذا الأشي كمان بيساعد يعني.

0: أكتر لحظة حسيتي إنه عملتي فرق بحياة شخص؟
1: أكتر مرة كانت كنت بعمر 15 سنة كنت بشتغل بعيادة.
0: من عمر 15 سنة بشتغل بعيادة؟
1: كنت بشتغل بممرضة مساعدة الدكتور.
0: تمام.
1: دخلت طبعاً يعني كخبرك شغل. كنت بشتغل بعيادة كانوا يجوا مرضى في أشخاص كانت تجي هيك تلفاني هالكانة. فكنت لما يجوا هيك بس بدهم مثلا الإبرة بدهم الحبة ليحسوا بالسكن والراحة يعني. فكنت أترك الأشخاص مثلا شو ما كان ضغط عندي أوقف هيك الناس كلها وروح لهذا الشخص حتى لو كان هو برا العيادة. هو فعلا كان برا العيادة هو بالتاكسي ما عم يقدر ينزل. فأنا أخذت الأدوية ورحت أعطيته هي بقلب السيارة.
0: ما شاء الله.
1: اللحظة اللي حسيت فيها هو كدعاء هيك زلمة كبير فكان يدعينا يدعي بطريقة كتير حلوة. فكان هذا الشيء أحسه هيك أنه أنا يا طلعت فوق السما من وراء الشعور اللي هيك الحلو الدعاء الحلو اللي أسمعه
0: للأمان. يعني هدول الكلمات اللي عم تحكيهن أنت عم تحسسني هيك بترجعني لذكريات بالعمل التطوعي. أنا كمان كتير اشتغلت في مجال العمل التطوعي ورجعني لذكريات وشغلات أنا سويتها مع الناس. هي ما تنذكر بس إنه
1: هي بسيطة. هي ما هي الأشياء البسيطة هي
0: تترك أثر. تترك أثر كتير كبير والله.
1: هو أنا بمجالي لما كنت بشتغل بالعيادة هو ما كان عمل تطوعي ولكن كانت كتير الفرص تجيني إنه إنساني أعملها أكتر. فالمجال هذا إنساني جدا فكانت اللحظات كتير.
0: من أيمت أنت مغتربة عن سوريا؟
1: أوه.
0: فذ كان عمرك عند طلعتي؟
1: 17 سنة. هلأ 28 يعني صار لي 11 سنة.
0: شو أكتر شيء تشتاقي له ببلدك؟
1: يعني جو البلد هو نفسه جو البلد. طفولتنا هي صحيح ما كانت شيء سهل كمان نحن عشنا طفولة يعني سهلة هيك صار فيها المشاكل بس بحس إنه طفولتنا يعني بالفترة لازم نحن نوقع فيها نعمل فيها شيء لحالنا تغربنا. فبحس فترة الطفولة كانت بالبلد
0: هذا الجيل مع الأسف كبر قبل أوانه بكتير يعني

0: الغربة بتشوفيها حملة تقيل ولا فرصة لك للتغيير؟
1: بحس من الاثنين سوا، يعني هي حملة تقيل تخليك تتعود على أشياء تانية، تعلم لغة تانية، عادات تقاليد تانية، بيجوا شوي صعبين عليك، وكيف أنت بدك تعلمهم للولاد كمان، بتحسهم هيك لازم تضل مراقب تصرفك، ونفس الوقت هذا هاي الصعوبة بتعطي هذا التغيير، فهي فرصة أنك تنتج، فرصة أنك تنمي من حالك وتتطور. فالغربة بتعلم كتير
0: صحيح. هاي الجملة والعبارة. طيب

0: إذا أولادك سمعوا هاي المقابلة، شو بتحب توصلي لهم رسالة؟
1: بحكي لهم إنه العطاء شيء كتير غالي، فيحاولوا يكونوا معطائين، يحاولوا يستغلوا الفرص بالحياة، الفرص اللي هيك بتحسسوا إنه ما يضيعوا الفرص اللي إني يعني ما يطلعوا على الفرص اللي ضروري كلها مقابل مادي، يشوفوا كل الحياة من زاوية تانية، فيعطوا مجال لحالهم، يتركوا زاوية خاصة لهم ويعملوا فيها الشيء اللي بيحبوه هن وبيرتاحوا له لحتى يقدروا ينجزوا بالمجالات التانية.
0: هاي يعني بصراحة يعني صفت فقرة رسائل يعني.
1: والله.
0: إيه رسالة لأمك وأبوكي.
1: لأمي أبوي. بابا الله يرحمه.
0: قبل شوي عرفت منك أنا. الله يرحمه.
1: بابا الله يرحمه، ولكن إنسان علمنا الثقة، أعطانا كان منحنا الثقة، يعني هو موجود. أحكي على مواقف بابا كان فيها يعني موجود، كيف أعطتنا قوة. كنا نحن نشتغل مثلا، نجي لمكان شغلنا كان بابا بيزورنا، بيجي لمكان الشغل فيخلينا نتعامل معه كإنسان غريب، يعني خلوكم أنتم بشغلكم عادي ونحن نتعامل، يعني مو زي أبوكم عادي تعاملوا أنتم. فكان هذا المواقف هي تعطينا ثقة، فبابا الله يرحمه إنسان كتير منحنا الثقة، خلانا قويين. لماما، ماما كل شيء شو ما حكيت صراحة ما بيعبر، ولكن ماما إنسان كتير مناضلة وصبورة، تعلمنا كتير منها أشياء، الصبر والإصرار، وإنه إذا بدنا أشي معلش نتحمل العقبات والصعوبات لحتى ناخد نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، ولكن على الطريق الواضح والصريح. فماما الله يطول لنا بعمرها ويخليها.
0: قبل ما نختم، هي الرسالة لازم تكون للأنسة نورة القديمة بصراحة، يعني ممكن تكون
1: عندي عن حالي القديمة،
0: يعني رسالة توجهية لنفسك القديمة، هي ممكن تكون مؤلمة شوي بصراحة لك. اسمع ليش وجهي له رسالة، أو أنا أحيانا أماني ببرك بحكي مع شخصيتي القديمة.
1: أنا بصراحة ممنونة كتير لشخصيتي القديمة، لأنه يمكن بصراحة إذا نحن نشوفها من طرف العاطفي هي مؤلمة، إذا نحن نقارن بالطرف العقلاني لا، أنا كتير ممنونة لها، لأنه لو ما شخصيتي القديمة أنا ماني هلأ هون، ماني يعني إنه بهاي الشخصية اللي أنا موجودة فيها هلأ. بيحكوا عني شخصيتي قوية مع أنه بهذا الشيء باين من زمان، بس ما بكت بشوف هيك حالي، لأ شخصيتي القديمة كانت شوي هيك هيك يعني براءة أكتر، فالحمد لله يعني شخصيتي القديمة بوجهها رسالة بقلها شكرا أنك خليتيني يكون أنا هلأ هيك، وخليتيني أنه آمن بحالي أكتر.
0: قبل ما نختم أنسة نورة، خلينا نسمع منك كلمة أخيرة أو حكمة بتمشي فيها بحياتك، تعالها تكون رسالة لكل مستمع من الأنسة نورة.
1: بحب أقول إنه الحياة قصيرة، خلينا نستغل كل فرصة هيك بتخلينا نحس بقيمة وجودنا، تعطينا هيك نعمل زاوية خاصة لنا، نخلي إشي خاص لنا، ما نقيس الحياة كلياتها بإشي مادي، ما كل شيء نحسبه إنه عائد مادي أنا مثلاً أستفيد وحدة بوحدة. فندور على الشغلات اللي تخلي تعطينا أثر بوجود أثر لوجودنا، نترك أثر حلو لمرحنا، إن كان نحن هلا وإن كان شيء للأجيال الجاية، نعلم أولادنا هذا الأشي، كمان نعمل الشغلات اللي بتخلينا نحس بقيمة وجودنا.
0: الله يعطيك العافية وشكرا كتير على تلبيتك لدعوتنا.
1: العفو استاذ محمد، وكتير هيك ممنونه انكم خبرتوني.
0: اليوم كانت حلقتنا مميزه مع الأنسة نورة، ام وصوت ملهم بالعطاء. وجودها ذكرنا انه مهما بعدتنا الغربه في ناس بتضل منوره بالخير. انا محمد نور وكنت معكم من راديو دلال، راديو بيرافقكم بالحب والامل. بتمنى لكم ايام مليانه راحه وطمانينه، ودمتم في امان الله وحفظه.

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر.

سرو كده استي انا توي اوكو ونضاهينكم محمد رائدكو جيلاديكو ونريا هريمياكو سوري جولا نغنى تبياكو نغنى توين يكوي ابراهيمكو البي ايرو دوشامي لشاميكو بجينينكو جمال بطينكو ونضابونا وكسينكو بزارين زوري هاتنا ونضاكرين جفيانا داكو كو دسبي كرناكا و دسبي شخاريا كو راكو هاندنا روجا نا دولتي لجبو كو جنرمال بطين كو ونضاهيا كو تبيجا وكن و دستيا كو تاقس كرناكا كو جفيني لجيبه كو ما بستاكو بش خصنا دسبي كرناكا لسر كو بينجهيناكا كو ده شاداتي دا كو و هوجلاري دا مال بطن راوكي كو هفكاليا كسرقا دا كو درش كرناكا كو Armanjın dozu parıstınakı hafizeydi.

وهي يكجكو بندين كنترولين هيزين كولي هي هندورين لغو قولستانة قندك قولستانة كاكو بازو خاني لغن داواري كوروش هلاتا دير الزوري جاري چاك دارينا نصاكو بغولي اكا ري اكو بيكي كاتي اكو عجمان جانكرن نجيو كو ديجي جيبرين دار بيا و چه بيا و يكينيين قولي هي بردوامن لسران ساري باي كرناكا او بيك هاتناكا كو جاك دارين باشترين ان اريشي دا او نوچه ينكو بلاوويا ينكو دا بارياكو ارمانج گرتناكا كو دوموبيلن هزنا وليه يا هندورين ببولو ميكيكو چانداجي ببينغ هيندانيكا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم، بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر.

الطير وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه، قليل ذنبه، والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه، بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاء.

وراءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى.

سرو كده استيانا تشوي اوكو وندخ ينكو محمد رائد كو جيلادي كو ومن رياح ريمايا كو سوري جولن نغنى تبليا كو نغنى توين يكو إبراهيم كو ألبي إيرو دوشامي لشامي كو بجينين كو جمال بطين كو وندابونا وكسين كو بزارين زوري هاتنا ونداكرين جفيانا دا كو كو دس بيكرناكا و دس بيشخاريا كو راق هاندنا روجا ناب دولتي لجبو كو جنمال بطين كو ونضاهيا كو تبيجا وكين و دستيا كو تاقس كرناكا كو جفيني لجيبه كو ما بستا كو بيشخصنا دس بيكرناكا لسر كو بينجهيناكا كو ده شاداتي ده كو و هوجداري ده مال بطن راوكي كو هفكاليا كو سرقا ده كو درش كرناكا كو Armanjın dozu parıstınakı hafizeydi.

ياك جيكو بندين كنترولين هيزين كولي هي هندورين لغو قلستانة قندك قلستانة كبتو بازو خان لغن دواري كوروش هلاتا دير الزوري جاري چاك دارينا نصاكو بغولي ياكا ري اكو بيكي كاتياكو عجمان شانكرنا جيو كوديج جيبرين دار بيا وچه بيا ويكيني ينكو لهيا بردوامه لسران ساري باي كرناكا او بيك هاتناكا كو جاك دارين باشترين ان اريشي دا او نوچه ينكو بلاوية ينكو دا بارياكو ارمانج گرتناكا كو دوموبيلين هيزنا وليهيا هندورين ببولو ميكيكو چانداجي ببينجا هيندانيكا.

تستمعون الآن عبر راديو دلال. راديو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعيد في جنوب العاصمة السورية دمشق افتتاح مسجد القدس بعد أن تعرض لأضرار كبيرة جراء قصف سابق لنظام الأسد وحليفته روسيا، وذلك بعد استكمال أعمال صيانته وترميمه بدعم من جمعيات إغاثية تركية. وشارك في مراسم الافتتاح النائب التركي عن إسطنبول حسن طوران ورئيس منصة التضامن مع فلسطين عثمان نوري قبقتبة ورئيس مجلس إدارة رابطة الصناعيين ورجال الأعمال لعالم جديد سلمان أسمر آر ومسؤولون من السفارة التركية في دمشق، إلى جانب نائب محافظ دمشق ومدير إدارة الأوقاف فيها. واستهلت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، حيث شدد المتحدثون في كلماتهم على أهمية التضامن بين الشعبين التركي والسوري، كما تخلل الحفل أداء أناشيد دينية قدمها أطفال ممن فقدوا ذويهم في قصف نظام الأسد.

وفي حديث لوكالة الأناضول التركية قال النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي حسن طوران إن الحياة بدأت تدب من جديد في مخيم اليرموك الذي دمرته الحرب، وأضاف: نحن اليوم لا نفتتح مسجدا فحسب، بل نعيد بناء أخوتنا وننمي الأمل من جديد. وأشار طوران إلى أن المخيم كان في مرحلة سابقة مدمرا بالكامل تقريبا، واضطر معظم سكانه إلى مغادرته، ولفت إلى أن الناس بدأوا بالعودة إلى منازلهم مع تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار في الفترة الأخيرة. وتابع طوران: عندما زرنا المكان سابقا كان عدد المقيمين فيه محدودا جدا، أما اليوم فنرى عشرات الآلاف من الأشخاص عادوا إلى المخيم وعادت الحياة إليه من جديد. وأوضح أن مسجد القدس جرى ترميمه بدعم من متبرعين ومحسنين من تركيا، وبين أن المشروع نفذ بقيادة جمعية مافي مرمرة وبمساهمة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمتبرعين. وأكد طوران أن تركيا كانت دائما إلى جانب السوريين والفلسطينيين، وتابع أن المبنى الذي نفتتحه اليوم ليس مجرد مسجد مكون من حجارة وجدران، بل هو رمز لعودة الأخوة إلى الوقوف من جديد ودليل على الأمل بمستقبل مشترك. وأضاف: المشهد الذي نراه اليوم يبرهن على أن السلام والتضامن والأخوة يمكن أن تزدهر مجددا في المنطقة.

من جانبه قال رئيس جمعية مافي مرمرة إسماعيل سونغور: إن إعادة افتتاح مسجد القدس في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق بعد ترميمه لا تعني فقط إعادة فتح مكان للعبادة، بل تمثل أيضا إحياء للذاكرة الاجتماعية والثقافية للمخيم. وأردف سونغور: هذا المسجد هو أيضا نقطة لقاء وقاعة اجتماعات ومكان لإقامة الأنشطة الاجتماعية، وسيكون مركزا يجتمع فيه أفراد المجتمع من جديد، كما سيسهم في الحفاظ على الذاكرة التاريخية والثقافية للجالية الفلسطينية في سوريا. وأوضح أن أعمال الترميم استمرت نحو عام كامل، حيث جدد مسجد القدس بالكامل وعاد لاستقبال المصلين بطاقة استيعابية تبلغ 1000 مصل. وأعرب سونغور عن أمله في أن يواصل المسجد خدمة الفلسطينيين في مخيم اليرموك.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم، بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني، رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين.
أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه. ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه، فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى.

وهي يكجي كو بندين كنترولين هيزين كل هي هندورين لكو كولستانا غندكا كولستانا كو بازو خان لغندا واري كوروش هلاتا دير زوري جاري چاك دارينا نصا كو بغوليكا ري اكو بيكي كاتيا كو عجمان شانكرنا جيو كو ديجي جيبرين دار بيا و چه بيا و يكينيين كو رهيا برداوامن لسران ساري بايكرنا كا او بيك هاتنا كو چک دارن باشترین این اریشیده اونو چین کو بلاوویه این کو دباریا کو ارمانج گرتن اکا کو اوتوموبیل هیزن اولیه یا هندورین به بولو میکی اکا چانده جیبه بینگه هیندنه.

ينكو دبريكو ارمانش كرتنا كاكو متوغي ينكو هيدنا وليكريا هندورين وبولا مكا چانتيجي كو بينجهين چيبيا زابيتا كو هفاشا دادواريين يكو زين كو زيبين كلافريني بردوام ديكين اش بو كنترول كرناكا بمبي كرناكا آباهيا ورا كرناكا دستا ديجيان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نبات

ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه. وأعجب منه المادحون أخا الغنى وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه. ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه. سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه. إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه، فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى.

تام باش قهدر المهجة ودلال إيرو أمورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا أجوليانا بوراما ريا راديو دلال وخلقما يا إيرو لسر وزير دروايا تركيا هاكام فيدان يشوازيانو ناريا وباليوز أمريكاية توماس برغ لانقاريا كريا ورن بهفره ناس بكين او دجي فيني ده قد بيجرن قد تنشه

ژێدەرە ڕاکهاندنێ ژڤینەکە چێڤرەکە کۆدناو بەرە سەرۆکی هەڵبژێردا ئۆکو سەکتۆرێن کۆکۆ قەسە دێژی ڕێبەبەریە کۆ خاسارە کۆدە بریارێ کۆ ڕاکهاندنێدا فەرمی دێژی کول هۆشاندنا وێ ئۆکو ژی بەداوەی بوونا فەرمیە کارێن وێژی دێگرن جبر قضايا كي لهاف كو خاقندنا كو دي كامپانيا دي لسر ياكو همسي كو ستورو سكالي نزيكي كو نافچه ياكو الهدادية لقندا واروش آباية همسي دا دو كاس جيانا خاش دستانا او كاسا كدن جي بلين دار بيان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قال وزير التجارة التركي عمر بولات الأربعاء 22 من تموز إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ نحو 3,750,000,000 دولار في عام 2025 بزيادة تجاوزت 40%. وأكد بولات سعي البلدين إلى رفعه إلى 10 مليارات دولار. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكليوغلو. وأوضح بولات أن تركيا وسوريا تواصلان العمل لتحقيق هدف رفع حجم التجارة الخارجية بينهما إلى 10 مليارات دولار. وأكد بولات أن البلدين عازمان على زيادة الإنتاج والاستثمارات إلى جانب تعزيز وتوسعة وتحديث المعابر الجمركية البرية وخطوط النقل البحري بما يسهم في تنمية حركة التجارة بينهما. وأشار إلى أن حركة التجارة وعبور المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين مستمرة دون انقطاع. ولفت بولات إلى أن العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لافتتاح معبر صيبين القامشلي الواقع في أقصى شرق الحدود أمام حركة التجارة والمسافرين وعبور الترانزيت قبل نهاية العام. وأضاف أن انطلاق حركة الترانزيت بين تركيا وسوريا فعليا منذ نيسان الماضي أسهم في تنشيط التجارة مع لبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، معتبرا ذلك تطورا إيجابيا. وشدد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات جديدة للنقل البري إضافة إلى ممرات لنقل النفط والغاز الطبيعي تمتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج في ظل الانقطاعات التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. ولفت إلى أن حكومتي البلدين أحرزتا تقدما في تسريع حركة تجارة الترانزيت مع دول الخليج. وأشار إلى أن حركة الترانزيت عبر السعودية المتوقفة منذ نحو 14 عاما وكذلك عبر سوريا والأردن استؤنفت بصورة منتظمة اعتبارا من 15 من نيسان الماضي.

بدوره صرح رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أن بلاده دخلت مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وأنهم يهدفون إلى الارتقاء بالعلاقات مع تركيا من مرحلة الدعم والتضامن إلى مرحلة الشراكة الكاملة في الإنتاج والتنمية والاستثمار. وأوضح بدوي أن مشروعي منطقة إدلب للتجارة الحرة والميناء الجاف في المحافظة يشكلان مركزا متكاملا للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، ودعا المستثمرين والشركات التركية للمشاركة في قصة النجاح الاقتصادي الجديدة لسوريا. من خلال التواجد في هذا الموقع الاستراتيجي منطقة إدلب الحرة والميناء الجاف، وذكر بدوي أنهم يقدمون حزمة حوافز شاملة للمستثمرين تتضمن إعفاءات ضريبية ومالية وجمركية إلى جانب الحرية الكاملة في التخزين وإعادة التصدير والأنشطة الصناعية. وأضاف أن هدفنا ليس فقط زيادة حجم التجارة، بل أيضا إنشاء نظام متكامل يشمل سلاسل الإنتاج والإمداد بين تركيا وسوريا.

إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

Rabbi, I'll

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية. ونجح المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب. في

تألقت ميليسا فرجاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة، وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد 3 هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة إنسوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز. من جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الصين المضيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان. ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسا مينا بلقب هدافة البطولة، ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى. بشكطاش يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي، وباشاك شهير يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي. حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول، وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكطاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في الدنمارك يوم 30 تموز لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث. وفي مباراة أخرى اكتفى باشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول. وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لبشاك شهير في الشوط الثاني ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة. وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية.

وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا، خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية. البريطاني لاندو نوريس يحرز لقب جائزة المجر الكبرى في الفورمولا 1.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارورينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني.

وافق العداء الأمريكيين وأهلايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك مسجلا 9:79 من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ 10:77 من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين لبطولات العالم المقبلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

برجولي عطيب خلقوت العالمي تقوم شاف غزالة تبين بدي ورق الجمل.

قصته ايه؟ حميد دلال عظمة دين أجل هذا بيستو چار سعر سيرانا بيت قوفان دا بي كيفي بي لو منا بكر سيراني فجوي قومي

سجاران من های سیلانی های سجاران من های سنگی سیران را بلمیسم.

سرو كده استي انا توي اوكو ونضاهينكو محمد رائدكو جيلاديكو ونريا هريمياكو سوريا جولا نغنى تبياكو نغنى توين يكو ابراهيمكو البي ايرو دوشامي لشاميكو بجينينكو جمال بطينكو ونضابونا وكسينكو بزارين زوري هاتنا ونضاكرين جيفيانا داكو كو دسبيكر نكا ودسبيش خاريا كو راك هاندنا روجا نا دولتي لجبو كو جن مرمطين كو ونضاهيا كو تبيجا وكن ودستيا كو تاقس كرنكا كو جيفيني لجيبه كو ما بستاكو بيش خصنا دسبيكر نكا لسر كو بينجهي نكا كو ده شاداتي دا كو وهوجه داري دا مالباطن راوكي كو هفكا دا كسركا دا كو درش كرنكا كو Armanjın dozu parıstın akı hafizeydi.

ينكو دبريكو ألمانش كرتناكا كوم توبيلينكو هيد ناوليكاريا هندورين وبولا مكا تشانتيجي كو بينجهين تشيبيا زابيتا كو هفاشا دواريين يكو زين كو زيفين كلافريني بردوام ديكين اش بو كنترول كرناكا بمبي كرناكا آباهيا ورا كرناكا دستا دي جيان.

من كلامك جواها بالنار جوزي جواها بالنار بيش سرانك رومانتيكا ومشانسك.

خيرين انت بها مقابو هشبون انت جيه وصا لقلبه غربي

سرك دست أنا توي أكو وانضح ينكو محمد رائدكو جيلاديكو ومن ريا حريمايكو سوري جول النغنة تبياكو نغنة توين يكو إبراهيمكو ألبي إيرودو شامل الشاميكو بجينينكو جمال بطينكو وانضابونا وكسينكو بزارين زوري هاتنا وانضاكرين جفيانا داكو كو دسبيكرناكا و دسبيشخاريا كو راك هاندنا روجانا بولاتي لجبو كو جنمال بطنكو وانضاهيا كو تبيجا وكن و دستايا كو تاقاس كرناكا كو جفيني لجيبه كو ما بستاكو بشخصنا دسبيكرناكا لسركو بينجهيناكا كو ده شاطاتي داكو و هوجداري دا مال بطن راوكي كو هفكاداكا سركا دكو درشكرناكا كو Armanjın dozu parıstınakı hafizeydi.

وهي يكجك بندين كنترولين هيزين كل هي هندورين لغو قلستانة قندك قلستانة كفو بازو خان لغن دواري كوروش هلاتا دير زوري جاري چاك دارينا نصاكو بغولي اكا ري اكو بيكي كاتي اكو عجمان جان كرنو جيو كو ديجي جبرين دار بيا و چه بيا و يكي نيين قولي هيا بردوامي لسران ساري باي كرناكا او بيك هاتناكا كو جاك دارين باشترين ان اريشي دا او نو چه ينكو بلاو ويا ينكو دا باريا كو ارمانج گرتناكا كو دوموبيلن هيزنا ولي هيا هندورين ببولو ميكيا كو چانداجي ببينگه هندنه.

ينكو دبريكو أرمش كرتناكا كومو توبيلين كو هيد ناولي كريا هندورين وبولا مكا چانتيجي كو بينجهين چيبيا زابيتا كو هفاشا دادواريين يكو زين كو زيفين كلافريني بردوام ديكين إش بو كنترول كرناكا بمبي كرناكا آواهيا ورا كرناكا دستا دي جيان.

باش قهدرين ما هيجا ودلال إيرو أم ورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا أجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلقما يا إيرو لسر وزير دروايا تركيا حقان فيدان يشوازيا نونريا وباليوز أمريكايا توماس برغ لانقاريا كريا ورن به هر ناس بیکن او دچی وینده گوت بیچن گوتن چه؟

ژێدەرێ راکهاندنێ ژڤینه کا چێڤرەکە کۆ دناڤ بەرە سەرۆکێ هەمەدشەرەدە ئۆکۆ سەکتۆرێن کۆکۆ قەسە دێژی ڕێڤەبەریە کۆ خاسارێ کۆ دەبریارێ کۆ راکهاندنێدا فەرمی دێژی کۆ لۆشاندنا ئەوێ ئۆکۆژی بەداوێ بنا فەرمیە کارێن وێژی دێگرن جبر قضايا كي لهاف كو خاقندنا كو دي كامپانيا دي لسريا كو همسي كو ستورو ساقالي نزيكي كو نافچايا كو الهدادية كندا باروش آواي همسي دا دو كاس جيانا خاش دستانا او كاسا كدن جي بريندار بيان

هي ياك جيكو بندين كنترولين هيزن كل هي هندورين لغو قلستانة قندك قلستانة كفو بازو خان لغن دواري كوروش هلاتا دير زوري جاري چاك دارينا نصا كو بغولي اكا ري اكو بيكي كاتيا كو عجمان جان كرنا جيو كو ديجي جيبرين دار بيا و چه بيا و يكي نيين قولي هي بردوامه لسران سره پای کرنا كا او بيك هاتنا كفو جاك دارين باشترين ان اريشي دا او نوچه ينكو بلاوية ينكو دا بارياكو ارمانج گرتنا كاكو اوتوموبيلين هيزنا وليه يا هندورين ببولو ميكيكو چانداجي ببينگه هيندانيكو.

كلك دحوش عمدان عبيتالية هلي ويك بيك انوك بيناتي جرناش بندغايد از نزانش.

دموا باشو خش بقهدر المهجة ودلال إيرو أمبورا برنامايا الصوري الدليدي روكيدا أجوليا نمبورا ما بريا راديو دلال.

بجاري كيفن هشامي ناتني هري مكاديروكيا بلكي بايتخطا هري كيفن الجيهانيا كوجيان تيدجي بناو فرابر دوان كيريا و او دارن جهي كو امبراطوريين كو هري كيفن امرو وحيان لبي هلجي هدى سلداريا كرنا و دسالة هزر ناسة حبدونا هاندجي جاالية يونسيفا لسر لستايا كالباريا جيهاني هاتي قيت كيري و أبرابريا كبر فرها و هرقليا لسر ديروكا سردمين صورا كوجي باجاري او كولانا إلا تاخيويجي هركف نارا سردمين ديروكيين كو دي سر كو باجاري كيفن إشو ميرا كو درباز بونا شام دهزار سالة سيامين بلي زايني دا هاتي آوا كيري و قيلك إمبراطوري المزل اللي بيها بجي شوفاها لسر ميماريا و چانداوي هشتنا سلدما آرامي و آشوري شامجي بايتخطا كيانيا آرامي يا شامي بو و دبي سلدمي ليجي هرقالا هالي كوبش كيفتي آواهينكو أفداني و دابش كرنا آبي چمي بردياكو وشاخن ويجي هاتي آواكرين و سلدمي يوناني يانجي هيلاني و روميجي يونانيا نخشيا باجير ميناكو سترانجا کو شورگاشین کو روکا پیک دجی نو کرنا و ده سردم رومانی دجی واجر بوناون ده که بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پرستگهاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سورا باشیجی و هفتا درگهاجی هاتی

كلك دحوش عمدان عبيت لي فلويك بيك نوك بيناتي جرناش من دغايد از نزانم

افخه باطا جدا شرف جوفا يشوف باندنا كو روشا خصمات كو زيري وبشتر كرنا كو ديتنا كو بشتيا كو غرستاني كو غندستانا كو تيلش جديتن كو بش داريا ده خورت كرنا كو فخجي كرنا كو اولي خصمنا كو داتكها كو بشتي ده جي بيكوينه.

Jidere rak handene jivina ka çevre ka kodina vara soroke hmadışırı da oku saktoriyen ko ko qasadeji revaberya ko khasare kodu biryare ko rak handene da fermideji kulu şandına ve okuji ve da ve buna fermiya karen veji de girin. اجبر قضايا كيل هاف كو خاقندنا كو دي كامپانيا دا لسر ياكو همسي كو ستورة ساقالي نزيكي كو نافچه ياكو الهدادية لكن داواروش آواي همسي دا دو كاس جيانا خاش دستانا او كاسا كدن جي بلين دار بيان.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء.

0: يا ريم، أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إلك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك زوج.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم، من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أم لطفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا، لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدربه تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا، فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما ينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم يجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة، الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا ودبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك تتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكثر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا، كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني. وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه، ويبدو انك من النوع الثاني.
1: انا من طبيعتي ما بحب انكسر، وما بامن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
0: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت

0: منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عاشره حالي، مسؤوله عن كل شيء، فالموضوع صعب. بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود اهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني ابدا، اهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي اهل تانيين ببنيتي نفسها كتير معينين الي، عندي رفقات، انا ببيئه كتير داعمه للصراحه. انا كشخص لا والله كتير موضوع صعب انك تكون ام، تكون مسؤول، بالذات اذا انت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني انا الانسه لاولادي، انا الاوتوكار، انا اللي عم بشتغل، وانا اللي عم بطلع، وانا اللي عم بهتم بالتفاصيل، انا كل شيء. بس رح اقول لك شيء، بحس انه بتجي اقوى المعارك لاقوى جنود. دائما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف، رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم خلص اموري وامشي، فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل اوراقي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، عودي رسمة التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل الشناتي عنا او انت عمل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحة.
1: مع انه المعيشة بدبي افضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب بيحبك، بانك انت محبوب، شلون ما بتروح، انه امورك ماشيه افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل، تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه. انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غير عنصريه الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل، فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة أنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دايما بيقولوا أنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل، أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. وهذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا

0: إنه مناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنهم مشينا هاي التفاصيل هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول، بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما هي سهلة للأمانة مثل ما مبين من برا.
1: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
0: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بكتير مواقف أنا مضطرة أتعامل، فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير لحتى العالم تعرفك، بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين، فبالبدايات
1: دايم بخبراتهم.
0: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي الأبشع شيء، الاستغلال.
1: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
0: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قريب كل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت، وقت لصرت عدت عليه فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
1: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري؟ النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي عم سوق.
1: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
0: صراحة كتير إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
1: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت، تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب انك انت بتجرب.
2: دام باش قهدر المهجة ودلال إيرو برنامايا ما لسر هالفستان وأجل يانا براما ريا راديو دلال.

وخلكم يا إيرو زهر بسفاني عبد الله بشوا ورم بهفر في هالبسفاني ناس بكين أو كيبو ويتش كارديكر وهالبستنوي شنو

روسيا وكو فلندا وولاتي الجنة الأوروبية جيان كريا أفن جرشي خريبية وكو مش خاطيه كو راستا راست بندورة لها البستي بي كريا شيواز ومجارن هالبستين مي هالبستين عبد الله بشاوة بنافة تيبت من دين تناسي وولد باريزا وسياسة توجي بشاوة بزماني خيا اشكرا توجي وكو رخانيا تناسي او راستا راستا جي رخنينكو للوشا جفاكي وخارديا وابيني وغريبه ده هلبستي ويدجي هلبستك وهلستك وقلكو وابن داراكو دل شاوتيا جبوكو والاطيخة ودنا فبرا ابيني جيني وابينو كوكوتجي كو قردوناكا خورتكا وروستكو جا وزمان الزلال زماني وياكو هلبستينيكو تفلا هافجا و برزلال راستا راستا اكوركو دكيفا دلي خان دافانان و قوخداران.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن

أن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله، لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه.
الأنواع غير المفلترة من خل التفاح.

فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير. وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية: لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات: ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح، تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية: استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته. كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة، قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله، يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية: قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم: قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى: يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة.

هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمنا لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعيا قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف من الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

سرك دست يا نتوي اوكو ونضاهينكم محمد رائدكو جيلاديكو ومن رياح ريمياكو سوري جل النغنة تبياكو نغنة توين يكوي إبراهيمكو ألبي إيرو دشامي لشاميكو بجينينكو جمال باتينكو وندابونا وكسينكو بزارين زوري هاتنا ونضاكرين جفيانا داكو كو دسبي كرناكا و دسبي شخاريا كو راق هاندنا روجا ناب دولتي لجبو كو جنمال باتين كو ونضاهيا كو تبيجا وكن و دستيا كو تاقس كرناكا كو جفيني لجيبه كو ما بستاكو بش خصنا دسبي كرناكا لسر كو بينجهيناكا كو ده شاداتي دا كو و هوجلاري دا مال باتان راوكي كو هفكاريكا سرقا دا كو درش كرناكا كو Armanjın dozu parıstınak o hafizeydi.

هي يك جيكو بندين كنترولين هيزين كل هي هندورين لغو قلستانة قندك قلستانة كفو بازو خان لغن دواري كوروش هلاتا دير زوري جاري چاك دارينا نصاكو بغولي يكا ري اكو بيكي كاتيكو عجمان شانكرنا جيو كودج جيبريم دار بيا وچه بيا ويكيني ينكو لهيا بردوامن لسران سري باي كرناكا او بيك هاتناكا كو جاك دارين باشترين ان اريشي دا او نوچه ينكو بلاوويا ينكو دا بارياكو ارمانج گرتناكا كو دوموبيلن هيزنا ولهيا هندورين ببولو ميكيكو چانداجي ببينگه هندانيكو.

لينكو دبريكو أرماش كرتنا كا كومو توغلينكو هيد نولي كريا هندورين وبولا مكا چانتيجي كو بينجهين چيبيا زابيتا كو هفاشا دادواريين يكو زين كو زيبين كلافريني بردوام ديكين اش بو كنترول كرناكا بن بيكرناكا آواهيا ورا كرناكا دستا ديجيان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قال وزير التجارة التركي عمر بولات الأربعاء 22 من تموز إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ نحو 3 مليارات و700

$50 مليون في عام 2025 بزيادة تجاوزت 40%. وأكد بولات سعي البلدين إلى رفعه إلى 10 مليارات دولار. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكليوغلو. وأوضح بولاط أن تركيا وسوريا تواصلان العمل لتحقيق هدف رفع حجم التجارة الخارجية بينهما إلى 10 مليارات دولار. وأكد بولاط أن البلدين عازمان على زيادة الإنتاج والاستثمارات إلى جانب تعزيز وتوسعة وتحديث المعابر الجمركية البرية وخطوط النقل البحري بما يسهم في تنمية حركة التجارة بينهما. وأشار إلى أن حركة التجارة وعبور المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين مستمرة دون انقطاع. ولفت بولاط إلى أن العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لافتتاح معبر صيبين القامشلي الواقع في أقصى شرق الحدود أمام حركة التجارة والمسافرين وعبور الترانزيت قبل نهاية العام. وأضاف أن انطلاق حركة الترانزيت بين تركيا وسوريا فعليا منذ نيسان الماضي أسهم في تنشيط التجارة مع لبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، معتبرا ذلك تطورا إيجابيا. وشدد بولاط على أهمية توسيع وإنشاء ممرات جديدة للنقل البري إضافة إلى ممرات لنقل النفط والغاز الطبيعي تمتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج في ظل الانقطاعات التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. ولفت إلى أن حكومتي البلدين أحرزتا تقدما في تسريع حركة تجارة الترانزيت مع دول الخليج. وأشار إلى أن حركة الترانزيت عبر السعودية المتوقفة منذ نحو 14 عاما وكذلك عبر سوريا والأردن استؤنفت بصورة منتظمة اعتبارا من 15 من نيسان الماضي.

بدوره صرح رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أن بلاده دخلت مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وأنهم يهدفون إلى الارتقاء بالعلاقات مع تركيا من مرحلة الدعم والتضامن إلى مرحلة الشراكة الكاملة في الإنتاج والتنمية والاستثمار. وأوضح بدوي أن مشروعي منطقة إدلب للتجارة الحرة والميناء الجاف في المحافظة يشكلان مركزا متكاملا للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، ودعا المستثمرين والشركات التركية للمشاركة في قصة النجاح الاقتصادي الجديدة لسوريا من خلال التواجد في هذا الموقع الاستراتيجي منطقة إدلب الحرة والميناء الجاف. وذكر بدوي أنهم يقدمون حزمة حوافز شاملة للمستثمرين تتضمن إعفاءات ضريبية ومالية وجمركية إلى جانب الحرية الكاملة في التخزين وإعادة التصدير والأنشطة الصناعية. وأضاف أن هدفنا ليس فقط زيادة حجم التجارة، بل أيضا إنشاء نظام متكامل يشمل سلاسل الإنتاج والإمداد بين تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Vai, baixa.

وهي يكجكو بندين كنترولين هيزين كولي هي هندورين لغو غلستانة غندك غلستانة كفو بازو خاني لغن داواري كوروش هلاتا دير زوري جاري چاك دارينا نصاكو بغولي يكا ري اكو بيكي كاتي اكو عجمان جان كرنا جيو كو دي جيجي بريم دار بيا و چه بيا و يكينا ين كولي هي بردوامن لسران ساري باي كرنا كا او بيك هاتنا كفو Jack Darren Bastrin in Erişide onu çeyenko balavuye inko da bariya ku armanj gırtına ka ku otomobilin hezna uleh ya hundurin bu bulu mekiye ko çandajı ve binge hindane.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية. ونجح المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب، فيما تألقت ميليسا فرغاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد ثلاث هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة سوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز. من جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه، مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

نال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الصين المضيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات

بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان، ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسا مينا بلقب هدافة البطولة، ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى. بشكطاش يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي، وباشاك شهير يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي. حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول، وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكطاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في الدنمارك يوم 30 تموز لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث. وفي مباراة أخرى اكتفى باشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول. وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لباشاك شهير في الشوط الثاني، ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة. وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية، وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا، خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارو رينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني في علبة التروس.

إذ يحقق أسرع زمن لعام 2026 في سباق 100 متر. حقق العداء الأمريكي نواه لايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك مسجلا 9 ثوان و79 جزءا من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ 10 ثوان و77 جزءا من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين لبطولات العالم المقبلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

تام باش قهدر المهجة ودلال إيرو أم بورا برنامايا رولا التركية دي السورية دا أجوليان أبورا ما بريا راديو دلال خلقم يا إيرو لسر وزير دروائي تركيا حقان فيدان يشوازيانو ناريا وباريوز أمريكاية توماس بيرغ لانقاراية كريا ورن بهفر ناس بكين ودجي فيني ده قد بيجرن قد انتشه

وزير دفاعية تركي هاكان فيدان، بيش وزير نونارية أوباليوزة أمريكية توماس باركريا، لانقاري كوي كريا، ودنا فلانين كهريم رجين آلو زجيكو تفجراكو دبلوماتيكي ينجور، أنقرة جيكو وزير كوكارن دفاعية تركي هاكان فيدان، روجة الشامي بستهفتية ترمهي، بيش وزير باليوزي دولتا يكبوية أمريكية، كل أنقرة يومارية طيبتيجي أمريكية يكو سوريجي، وأنقرة جو إراقي رجيكو توماس كوارك لكو بارقها وزارة كارين درفاي لباي تخطى تركيا أنقرة كريا ولقوري تشتنكو كو جداريين كو دوبلوماتيكيين كو تركي جو راك هاندنا هردو آلي رجفينكا قرتيا لداركو قولي لقوري كو تشتنكو كو جداريا جي خستنكا كو رجفيكا ياجي بالفره دانجامن وينكو تمام بأوايكي فرمي نهاتيا أشكرا كرين لبالي دموجرین یورکن کودوالی ده یونانی امریکای نشان داده کو بالداریا لکو سری پلانن گرمین کو لهری مایکو د سری روشن لسوریه و عراق و هر وهاجی کو پیون درین کو پیومن دین کودوالی اندنا بران قرا و وشنگه هیدا جی کو دگوتیا او تیا دموجرین جی پیامن کو هفتیتنه

بس بهي بني وامري غزالي وبسوتا كوي برينا خشاني كبري كي تدم ليلي اف حفت روجن حفت قلبا ويال سرسين قاداي لكولاني كي ديت كي نديت لقوها كي صادقة رقوتنين من بدس بلينكي بفي عالي دا تشم ديوارا كي بلند جتاني تيه لال يدن خوك جكراسي زبستاني لجور عزماني كي فكي بالا بس بهي بني وعمري غزالي وبسوتا كوي جان داوي جمج بدني هم نچي روكا حوتا كي حفسرية ليلي پورکوری جبنی عرده دنگی چفیکاتی. جدنگی خوشینا بایت ونگی و بدنگی ابتکال درگوشی. دنگی من نت چه عبدا، نت چه خودی.

Jeder era handne jvina ka çevre ka kodna vara soru kehmadı şerde oku sektörin ko ko qasadeji revaberya ko hasare kodu bir yare ko ra handne da fermideji kul hoşandına we okuji ve da we buna fermiya karen weji de kere جبر قضايا كي لهاف كو خاقندنا كو دي كامپانيا دي لسر يا كو همزي كستورو ساقالي نزيكي كو نافچه يا كو الهدى دي لقندا واروج آواي همزي دا دو كاس جيانا خرج دستانا او كاسا كدن جي بلين دار بيان

سرو كده استيانا توي اوكو ونضاهينكم محمد رائدكو جيلاديكو ونريا هريمياكو سوريا جبل نغنى تبياكو نغنى توين يكوي ابراهيمكو ألبي ايرو دوشامي لشاميكو بجينينكو جمال بطينكو ونضابونا وكسينكو بزارين زوري هاتنا ونضاكرين جفيانا داكو كو دسبيكر نكا ودسبيش خاريا كو راق هاندنا روجا نا دولتي لجبو كو جنمال مطين كو ونضاهيا كو تبيجا وكن ودستيا كو تاقس كرنكا كو جفيني لجيبه كو ما بستاكو بش خصنا دسبيكر نكا لسر كو بينجهي نكا كو ده شاداتي دا كو وهوجداري دا مال بطن راوكي كو هفكا دا كسر كاد كو درشكر نكا كو

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال، وضيف جديد وقصة جديدة. اليوم ضيفنا شاب اشتغل على حاله وفتح طريقه خطوة بخطوة رغم صغر سنه ورغم الظروف ورغم المسؤوليات. شاب بدأ من الصفر ودخل لسوق العمل بكير، طور نفسه بنفسه لمرحلة بيستحق فيها كل التقدير. خلوني أرحب بضيف حلقتنا الأستاذ مصطفى حوران. أهلا وسهلا فيك مصطفى، وشكرا كتير على تلبية الدعوة.
1: حياكم الله أخي محمد، الله يجزيكم الخير على دعوتكم الكريمة. والله من دواعي سروري يعني حضور هذا الحوار، لعل تكون قصتي يعني ضوء أو أمل لكتير أشخاص يعني يأسوا من الدراسة في تركيا
0: إن شاء الله.

0: خلينا ندخل بالحديث معك مباشر. خبرني شوي عن نفسك.
1: أنا مصطفى حوران من سوريا من محافظة حلب، تولد عام 2002 الشهر 11. ولدت في عائلة بسيطة، عائلة ليست من رؤوس الأموال ولا من أصحاب الأموال، عائلة بسيطة لكن كانت بفضل الله يعني طيبة السمعة. خرجت من سوريا عام 2013 مع كثير من السوريين اللي خرجوا بسبب الثورة السورية.
0: كيف بتوصف لي يومك العادي هون بتركيا؟
1: والله هو اليوم بتركيا يعني بشكل عام بكون مزدحم جدا، يعني بنبدأ فيه دائما بالتزامك بالعمل، بعدين التزاماتك الاجتماعية، فبشكل عام يعني اليوم دائما بيكون مزدحم.
0: مزدحم بس بيكون يعني أنا شفت أنه بيكون بنفس الوقت منظم، يعني خصوصا هون بتركيا عند إذا بيكون شخص ملتزم بشغل أو بدراسة حصرا لازم يكون وقته منظم.
1: إيه طبعا طبعا، يعني تنظيم الوقت هو أصلا يعني النقطة اللي أنا بدأت منها، يعني للمكان كان اللي الله عز وجل أكرمني فيه حاليا.
0: شو أهم قيمة تعلمتها من عائلتك أو من الناس المحيطة لك؟
1: والله أهم قيمة تعلمتها من العائلة وليس من المحيط. المحيط كان على العكس تماما، المحيط كان محبط. أما العائلة أهم قيمة تعلمتها هي تطوير الذات والسعي نحو الأفضل والاجتهاد وبذل كل ما لديك.
0: القيم اللي بناخذها من البيت هي أساس كل شيء بصراحة، يعني وبتبقى معنا طول العمر.
1: تماما طبعا طبعا، لأنه الإنسان هو نتاج ظروف ونتاج يعني

تمام باشو خوش بك هدار المهجة ودلال إيرو أمبورا برنامايا صوري دليدي روكيدا أجوليا أمبورا ما بريا راديو دلال.

بجاري كيفن عشومي ناتني هري مكادي روكيا بلكي بايتخطا هري كيفن جيهانيا كوجيان تيدجي بناو فرابر دوان كريا و او دارن جهي كو امبراطوريين كو هري كيفن امرو وحيان لبي هلجي هذا سلداريا كرنا و دو سالة هزر ناسد هفتونا هاندجي جاالية يونسيف و لسر لستايا كالباريا جيهاني هاتيا قيت كريا و افراباريا كبر فرها و هرقاليا لسر ديروكا سردمين صورا كوجي باجاري او كولانا الى تاخيويجي هر كفنارا سردمين ديروكيين كو دي سر كو باجاري كيفن اي شاميرا كو درباز بونا شام دهزار سالة سيامين بلي زايندا هاتيا آوا كريا و جيلك امبراطوري المزل اللي بيها بجي شوفاخا لسر ميماريا و چانداوي هشتنا سلدما آرامي و آشوري شامجي بايتخطا كيانيا آرامي يا شامي بو و دوه سلدمي ليجي هرقالا هالي كو بشكفتي آواهينكو آفداني و دابشكرنا آبي چمي بردايكو و شاخن ويجي هاتي آواكرين و سلدمي يوناني يانجي هيلاني و رومي جي يونانيا نخشيا باجير ميناكو سترانجاكو شورغاشيينكو روكا بيكتجي نوكرنا و ده سردمي روماني دجي واجر بونا وندكا بازرقاني و لشكرييكو پرامزين و پارستقهاجي جوبتاراي مازن شامي تيراجي هاتيا آواكرين و سورا باجيجي و هفتا درقهاجي هاتيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم.
كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا، على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله، لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل من الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعاً معيناً من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح، فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير، وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح، تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية. استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته. كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة، قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله، يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم،
إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبة للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية: قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم: قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى: يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمنا لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعيا قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف من الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

خوش قهدرين ما هيجا ودلال إيرو أم ورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا أجوليان أم ورا ما بريا راديو دلال وخلقما يا إيرو لسر وزيري دروايا تركيا هاكام فيدان يشوازيانو ناريا وباليوز أمريكايا توماس برغ لأنقاريا كريا ورن به هر ناس بیکن او دچی وینده گذ بیچن گوتن چه؟

كومبانيان هلالك واسيمانيا سوريا جيكو سيسيكو طبخي دباكو غرانياكو واسيمانيا جشامي بربكو دي رزوري باكو ديار كريا كو هاتيا سي روجان جي روجا شامي ودو شامي وچار شامي جي هنا ریو بری آره و شنکو بلاز اولی هلا بدو که کسیم برین دار بونه انجامی که هلواشینا بشکی جه که بانی آوهیه که کجه ده قونقا کچه کرنگی ده لطا خاک و روماسیه یکو باجاره هلا بی.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع، وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ عم يسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال2015، طلعت طبعا بقصد الدراسة. هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
0: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
1: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأني نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة، في أنا وفي أخي التوأم معي طبعا، كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
0: ما شاء الله، حلو، باين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
1: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
0: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
1: هلأ بشكل عام بتتقولها بشخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو صغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن، بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان أنه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير أثر كبير بحياتي، وخلاني أبحث أكثر وأتبحر بأنه كيف الإنسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت، إيش هو اللي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة، إيش هو الشيء اللي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبيأكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس. فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكثر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي عم بيسعى لها، شو هي القيمة الحقيقية يلي بده يقدمها للمجتمع.
0: أستاذ يامن، أيمت حسيت أنه أنت بدك تعتمد على نفسك؟ صار الوقت أنه لازم تعتمد على نفسك.
1: هلأ أنا ببداية رحلتي من سوريا لتركيا بصراحة ما كنت إنسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئة الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء، أنه أي إنسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين بكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا، سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي، شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك، ولو انه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن اي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيه على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني اقول شوف انا شو هي الاعمال يلي بتناسبني، شخصيتي شو هي الشيء اللي بتواءم معه يلي بقدر جاريه بالحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات. فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول شيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.
0: أستاذ يمن، شو القيمة اللي تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
1: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد الله يخلي لك والدك رباني على الصدق والأمانة، ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية. هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل، دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص. لا بالعكس، أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
0: القيم اللي بناخدها من البيت بضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
1: أكيد طبعا.
0: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
1: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش منه هو وصغير مع أهله أو كذا، إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك. لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار، إيش بدك تصير لتكبر يا دكتور
0: يا طيار
1: يا طيار يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونش شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير، كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بشغل، مثلا أنا كنت شوفه عبي يصلح الدارات الإلكترونية وعبي يشتغل فيها، فشوف شغل معقدة وما بفهمه فنشأ عندي هذا الشغف
0: وبصير يقتدي فيه يعني.
1: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون، والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة، اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل الجافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام، حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته، فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال يلي هو مجال كتابة المحتوى بداية مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
0: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
1: بصراحة أنا بعتبر هاي المهارة هي الأهم، لأني هي فعليا أي مهارة الإنسان بشكل عام لازم يكون عنده ثلاث أنواع من المهارات: مهارة بتكسبه وقت، مهارة بتكسبه مصاري، ومهارة بتكسبه ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبرها بشكل شخصي بحياته، فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات. هذا شيء طبيعي، يعني دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من

0: عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
1: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
0: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين للبكالوريا، أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هاد كان النمط السائد عنا وهي هيك مبرمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقطها بشكل كبير، لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من نمط الاقتصادي السائد، يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح، فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي، يعني هن بتحسن عم يخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير أو ما بيفتحوا الأفكار تبعن ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
1: أستاذ يمن، بدك تحكينا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
0: هلأ بهاي المرحلة أو بهاي الذكرى بحب أتذكر دكتورنا الله يرحمه الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعة بأول سنة وبعدين توفى، فلهلأ أكيد منخلد ذكرى بكل مرة بيجي ذكره.
1: أنت دراستك كان بزركية، فهو دكتور صحيح. سوري جامعة سورية؟
0: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقا صار البرنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
1: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
0: أكيد أكيد.
1: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
0: بصراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحيانا بتذكر حالي القديمة، طبعا أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائما بقعد بنظر، يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا شو هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية، فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم يضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا، وأنا قادر أستغله بكتير قصص تانية سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا، فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فاعلية.
1: كيف كانت أول خطوة لك بسوق العمل؟
0: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثل أي شاب بتخرج من جديد، ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شي خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير، فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة، بدأت أشتغل ب معمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران الكهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي، اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده، مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل، يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الذل والهوان على انفسنا. فبكل بساطة انا تركت المكان اللي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطة تانية بحياتي باني بلشت دور وابحث عن شيء بناسبني انا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري، فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد، بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما، أنا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريب من الناس، فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل، فكتير كنت أصاب بإحباط داخلي وبضعف وبأحيانا اكتئاب، فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة إلي، فكل انسان يعني أدرى بنفسه وهو الأقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره، فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
1: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
0: طبعا كان في دعم نوعا ما عم بتلقى من الاهل، بالاضافه طبعا بهذيك الفتره كان دعم معنوي من الاهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميد، بالاضافه لها كانت بهذيك الفتره مبلشه المواقع اللي انشاتها تدر لي ارباح. فانا بهاي الفتره نفسها بلشت فوت بالاعمال التطوعيه وفوت بالانشطه المجتمعيه لحتى اكون قريب من الناس اكثر وافهم واقع الناس اكثر، وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهي البيئة أو لهي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منها طلابية ومنها مجتمعية ومنها كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة

0: جزء كتير كبير بتنظيم العمليات بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. فبعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت أنه لازم أنا أطور وأبني مهاراتي بشكل أكبر بسوق العمل، فاتجهت لمجال الميديا. أول وظيفة إلي بمنظمة إنسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا. اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب العشرين ولا ندم الأربعين. يلي بيتعب بزغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بزغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول إنه أنا تعبت ما بقى فيني كمل، فبنظر لهاي القاعدة إنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية. وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان فينا حياته المسار يلي سلكه ما حد اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، إن أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
1: أستاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس، تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى. ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه يعني اليوم اي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من الناس، مجروح، مقهور، بالضبط. فالصدق والامانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ أهداني عيوبي. أنا وقت بيجي شخص بعرفه عم بينقدني بحب وبصدق وبود، أنا هذا الشخص بقربه مني، لأني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فأنا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي أكيد. ففي صفات مميزة ومعينة بالشخص لازم الإنسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر أنه حتى نحن كتير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي خلص، اترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف انت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه اكتر وتصبر اكتر بهاي الحياة، لان الحياة لمن صبر.
1: استاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، ووعيت على حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشي اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ. فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهديك الفترة بس بهداك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا. اشتغلت أول شيء حوالي 2.5 سنين بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأني كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم.

استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح.

فإذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا، على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم، ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله، لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح، فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير، وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح، تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية. استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته. كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة، قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله، يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد

تساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية: قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم: قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى: يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمنا لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعيا قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف من الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

خوش قهدر المهجة دلال إيرو برنامايا ما لسر هالفستان فأجل يانا براما ريا راديو دلال.

وخلكم يا إيرو لسهل بسفاني عبد الله بشوا ورم بهفر في هالبسفاني ناس بكين أو كيبو ويتش كارديكر وهالبستنوي شنو.

ريفا بريا روشين كوبلاز ولي هلا بيدوكو كسين برين ضربونا انجامي كهلواشينا بشكي جيكو بانيا وخياكي كوجد قونقا كوچي كرنا كده لتاخا كورو ماسيا يكو باجاري هلا بي.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحد تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا،

0: كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكراً على الاستضافة، بيعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، وشكراً لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري. تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي اني اعمل اطلع بعقد على دبي الحقيقه بال 2014. قررت اجي على تركيا مشان اقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئه صحه ابو ظبي. قررت اقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لانه القعده بالامارات غاليه شوي. بال 2014 سكرت الفيز، ما بعرف اذا بتتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بدايه اتعلم لغه شوي، مرحبا واهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت الشهادة الدبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالها. بترشح اسمنا للجنسية ب2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز، هو مركز أرسلان لطب الأسنان. هو أكبر مركز عربي بالجنوب التركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله منحاول نحن قدر الإمكان. طبعا يعني ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن منحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية. أستاذ محمد،

0: عياد أرسلان بتخاطب بأكثر من لغة.
1: نعم.
0: فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة. فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هن موجودين بغازي عنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي عنتاب بيدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين. يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك. كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي. قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت إنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل أو تحط حجر فوق حجر يعني بالعيادة أو المركز. فالتراخيص هون قصة كبيرة. الحقيقة أنا أحييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحة غرفة المعاينة لازم تكون بمساحة معينة، المسافة تبعت المساعدة السنية ممكن يكون لها مسافة مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهات محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب. طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلها كانت محكومة بقوانين، وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي قليل الحكي، بتفوت يعني يا دوب أنه تسلم عليه سلم عليك بس. هلأ الوضع اختلف شوي. هلأ المفروض يكون طبيب، سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر، روحه مرحمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع تانية، لأنه المريض أوريدي فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي عن طبيب الأسنان بس، مريض فايت متوتر أوريدي، متوقع أنه يتألم، متوقع أنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. ما هي القصص موجودة، هلا ما في داعي اساسا ليخاف المريض. طبعا اذا اختار الطبيب صح، يعني انا ما عم بحكي انه كل الاطباء هيك، هم انه مفروض يكونوا هيك، ولكن للاسف يعني ممكن تشوف اطباء لسه على الموجة القديمة خلينا نسميها، اضافة الى الامور النفسية والاخلاق الجيدة والمعاملة الحسنة والصبر. في عنا تقنيات حديثة كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون الم او عدم استخدام ابرة حتى بالمرة، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي جديدة اللي ممكن نشتغل بالاسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا، متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان التجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي ولا التجميلي؟
1: الحقيقة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى للاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون بمظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل كل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر، واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا، هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية المريض بيتحدى الجواب على هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك؟ وشو أكتر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقاً كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمها كان سيء وكان الحياة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداءً من لحظة عادتك على كرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصةً هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضاً. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع، يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفه واللي ما بعرفه الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنانه وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا، أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هاي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين، أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا الشيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة على الحقيقة، يعني موضوع شغلين عليه التيوب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر بشكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب، لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى احيانا اسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقه، واتمنى انه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا ايضا
0: ان شاء الله. اذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين أو 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
1: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة، إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف أنه أنا تولد حلب، ولكن أنا الحقيقة أنا بحب الشام.
0: ممكن أسألك عن كنيتك؟
1: أنا أساساً كنيتي فرع، يوسف فرع. أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب، ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جداً إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.

0: شو أكثر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعا هذا حقه للمريض، يعني أخيرا هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بدكم،
0: شو أكثر شيء بفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بيفرحني أنه خلص العالم من أوجاع الحقيقة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، أنه ألم الأسنان هو ألم شديد جدا. ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا. فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هداك عن الشعور اللي بتحس فيه، هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
0: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
1: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية. فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة. يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة، بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما. فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كتير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. نتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطة جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا عارف. شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية. ونجح المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب، فيما تألقت ميليسا فراغاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد ثلاث هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة سوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك، مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز.

جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه، مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الصين المضيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان. ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسا مينا بلقب هدافة البطولة، ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى. بشكطاش يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي، وباشاك شهير يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي. حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول، وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكطاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في الدنمارك يوم 30 تموز لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث. وفي مباراة أخرى اكتفى باشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول. وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لباشاك شهير في الشوط الثاني ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة. وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارورينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتوني سائق مرسيدس في المركز الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني في علبة التروس.

أسرع زمن لعام 2026 في سباق المئة متر. حقق العداء الأمريكي نواه لايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك مسجلا 9 ثوان و79 جزءا من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ 10 ثوان و77 جزءا من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين لبطولات العالم المقبلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

كومبانيان هلالك واسيمانيا سوريا جيكو سيسيك وطابخ دباك وغرانيا واسيمانيا جشامي بربكو دي رزوري باكو ديار كريا كو هاتيا سيروجان جيروجا شامي ودشامي وشارشامي جيهنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنى،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت

قائله بعاتق محرب ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الظبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزنا المتنبي أحمد بن الحسين.

كومبانيان هلالك واسيمانيا سوريا جيكو سيسيكو طبخي دباكو غرانياكو واسيمانيا جشامي بربكو دي رزوري باكو ديار كريا كو هاتيا سي روجان جي روجا شامي ودو شامي وچار شامي جي هنا ریو بری آره و شنکو بلاز اولی هلا بدو که کسیم برین دار بونه انجامی که هلواشینا بشکی جه که بانی آوهیه که کجه ده قونقا کچه کرنگی ده لطا خاک و روماسیه یکو باجاره هلا بی.

دام باش قهدر ما خشبي ستو دلال إيرو أم ورا برنامج رولا تركيا دي سوريا دا وجوليانا بورما بيا راديو دلال وخلق مايا إيرو لسر إفريني وبشنجها كوينيا صالفاقرا بازده ترميزيكو وشينا نرخين هفقرتناكا ودلسوزيه ببيرانينا نتشاويرا هاتيه نشانده

يكرنا كابيرانينا برياكو هون رادي دواري چالكيا سركا وكرنا بشنگ هاوينا يام بسبوريا وبرفره بوا ودويكو بشنگ هدجي قلقوينا وبلغيين دواريا هاتيا بشكش كرين كو بهرغولين هوريه وكو بويرن ويروجي جديروكي نشان ددن بشنگ هجي ببيا روتا بوليين خايي هاوالددا وخاندنا كادي دواريا وزنديجي بشكشي بكا باكو لهم

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أم لطفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم كفي دراسة، اتدرب بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي قبل ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيل العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل البكالوريا
0: بس. بشكل عام بالحياة،
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان، هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها تعطينا فوائد، كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى لنتغير لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا ودبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير، الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما

0: ضليت فيها كتير. أنا ضليت سنة وسافرت بالإمارات، كتير استفدت من الإمارات، هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنا بتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمه وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
0: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
1: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. موضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا العب بشتغل وأنا العب بطلع وأنا العب بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل اللي حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالقصص.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة، هن بلد جدا متعاون. يعني أكثر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاركة، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لأعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع والمهمة تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على آيباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي. كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عميل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحه.
1: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب يحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشيه افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل، تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه. انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلا قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. سنه تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشه، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دايما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه. كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر، فيه التفاصيل اللي أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بتدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: أي.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضا أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه مناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت، وقت صرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسي آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله هيك هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغل

0: حلو تكون متابعة على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة. بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكتر من مناسبة والاشياء المتاحة بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجودة والمتاحة بين ايديك.
1: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر اساسي بهي الشغلة.
0: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
1: انسى الا في حلم معين او خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
0: حابة انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو. حابة اوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي أنه من هون لسنة كون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وكون أقلعت بشغلة أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح حواليكي، تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عاجزة تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية أنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل لغاية.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كومبانيان هلالك واسيمانيا سوريا جيكو سيسيكو طبخي دباكو غرانياكو واسيمانيا جشامي بربكو دي رزوري باكو ديار كريا كو هاتيا سي روجان جي روجا شامي و دوشامي و چارشامي جي هنا ریو بری آره و شنکو بلاز اولی هلا بدو که کسیم برین دار بونه انجامی که هلواشینا بشکی جه که بانی آوخیه که کجه ده قونقا کچه کرنگی ده لطخا که روماسیه یکو باجاره هلا بی.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

دمو وباش وخش بقهدر ما خشوا استو دلال إيرو برنامج ما لسر هلبستان وأشو ليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا إيرو لسر فقي تيرانا كو أو هلبستان كي نافدارا أو بالكيشا أو كافنارا ورم به هفره ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بکن او کی بو اوش کداری بو او هلوستانی ویچنه

أوتاي باتمان جيان هلبستين وي جاردون أودنا وبراكو تو صوفيا وخو زايدة جي هلبستين وي خودياكو كورا هيا جيرل مايا ويجي سرشتايا تشوكو تشموشيا يكرنا وسمبولن لجرينا لأبينا خودية وراستية وريفا بريا كوري بريا هلبستيوي وأباكياكو غاليري ويجي هلبستين خايك بزمان كرديين كو زلال ونيزيكا براكو جي رابازاكو بلغو يدجي أوجي كوشيوازا بلغو يا او أخفتنا كاجي هاتيا ناس كرين مينا هلبستاوي يا كوري بازا جي ونافتاجي كو تيديد قدن چماكو زيراد أخفا وبرهمين ودستين وين ينهري كو نافدار شاخا شاني كو سنانا چيروكن هلبستين كو صوفين لسر كو أفيني وبك هستنا قراني وكو زنبو فرشتنكا ودستانكا هلبستي كو جي فلوكلور وبيراوي جي غليريا هاتيا جرتن وكلها دي دميجي كو كلا دي دماجي يكجي كو يكمينا يدستين جيروكين كو برخدانا كلها دومي بلغايا كريا

0: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
1: انفرطت سبحتي في التراب
0: وإليه ترجعون.
1: انفرطت سبحتي
2: انفرطت

0: أني أنا التسبيح يا ربي.
1: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

دع عنك من راحوا ودع من ودعك، ضع فيك من جاءوا ومن ظلوا معك. ما أضيق الكون الفسيح بدون من تهوى، وإن كانوا معك ما أوسعك.